la nek téméri at ah zéro mos yeg ne ëllu kay mu nan ci ndox mi yeg ne sanul Allahu akbar mu jaxase ciéré ak ndox fa ci xif ndax bako wa sabu ko fi defé ñu ñu yoni mom nak comme lepp ngi ci wéram mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay nekké nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelé yumul dina law xam ben heure nga nelaw yumul waye xam sa nelé moram mom yumul ma tax mu ne ko wansur ila himarika khala sa mbab bi mom dekké gul mu xol mbab bi gis tan tan yobbu fele aw ya yobbu fele aw ya der bi jax na kawar ye fi def ya mo wax na tan yé tan ko bu yag mo ne ko na xolé sa mbam mi ci tet wali na ja'alaka damala bëgg def ayatan ngay mandar da muy wone dekk amna lil nas ngir nit ñepp mu do yalla ko wanzur xolé ila al'izam ci yahyi mu xol yahyi mbam mi tassaro yalla xol ba كيف ننشزها ولا ننزرها فرن قال الذين كي صفره مي خال يحيي بي دبن ديمونستراسيون جي كانام كارج كارج كارج من مي يين بام بام دي جوغ اموكول نك ياب شيت ولاي ليسان موم مي خال وانظر الى العظام كيف ننشزها مخول بيحيى في يحور لك يا نك ثم جناو دا بيحيى ربي نك سوى لحما يلا مورا كو ياب والله ديسان دار شي مور دربا ما ما دال فوتو فوتو نابو يا دال ناخ فلما تبين له بمكو ليري قال نانا legui day a'lamu wurna mane anna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man wa ngi digi sama ko je ko sa bu ñu xon yalla ñi ñi fi li ñu jare waye li def na war day motax mu yemele ko fi wallahi desa kon ñaara ngok ci deer dundu wa fatilikul bu ñettal bi إذ قال إبراهيم كرب إبراهيم وخي ربي يوسم بروم أرني دما بنغا ونما كيف تحيي الموتى ننغي بك لنجد قال سوى بروم نفو أولا جلوك ورم أولا تؤمن قناة نغا جمود نمنا بك لكد قال إبراهيم نكو بلا حقي جمنا نمنا بك لكد ويسمى قلب الجي نوح نوح رك دمك لاي ولكن واي لولا تا دا بغ نغا وان نكو ليطم ان قلبي نفس ما قلبي دال دو دوكو ورنتي واو با ورنتي مين مير بام فار لير لا سا خيل دا دال نك ليغي ديوكو ديف ديفوكو ديوكو ديف ديفوكو بام يال نغي سكو لير نا ليغي واو قال ام لاكو كون تاي مون لاكو فقص يابل اربعه نينت من الطير تي نياوي تانال تي لي ناو نينت نيو لا نياخ مو تان نينت نيكو تان نالين من رندي مو رندي سقي مو سقي اجا فزرهن بولت لين بولت بولين نيب تي بن توك nga dubb ko ba mok nga dank ko nienti dank fasuluhunna ilayka bulat len yap yi xana mbok jaxaso bi ngi debbe dafa deb bañ ñoy yap yep jaxaso bop yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci lay wak minhunna ci li nga bulat gis an abkhaj tegal ben dank fele ben dank fele bu lu neex nga def ko timir dank ak ya xam no def ma dal koy def